0: كسلونا جدا دوري
1: أبويت
0: وأجي كوم الجهوم مهما تبقني انتنا دوريس أبين أقوم كنتبنا لنكو سدام كو ساونا pero karon niya mamahimo nagitik ang asawa
1: oh boyet.